الفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعده انك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده

عنادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون